وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت حملتنا على الدعاء، لك الحمد أنت

سقيتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد.

0: قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.
1: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحى وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره. While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.

0: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's Messenger, used to bear the revelation with great trouble, and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips, saying, I am moving my lips in front of you as Allah's Messenger used to move his. Said moved his lips, saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran. Which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, And when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means, then it is, for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.
1: MashaAllah, what a great hadith and du'as. These authentic hadiths which are playing, and also great du'as which are playing currently on Inspire FM. If you have any suggestions of any hadith and du'as we could play on Inspire FM, please send it on 0777 9481822. So now continue listening to more hadith and du'as.
2: Al-hadith al-thalith ashar عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أؤتك مالا فيقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري.
3: حديث 13 On the authority of Adi ibn

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين

المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

أنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها.

الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميتهم أمدهم بمددك ومدهم

وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

0: الكره إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: الحديث السابع عشر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجه.
2: Hadith 17. On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified.

وتول فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم أجرنا من النار اللهم

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

0: यह है आपका अपना रेडियो स्टेशन जो रहे हर लम्हा आपके साथ। आज ही अपने मोबाइल फोन में इंस्पायर एफएम का ऐप डाउनलोड कीजिए और रखिए इंस्पायर एफएम को हमेशा अपने साथ।
1: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد لليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا رعودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحأ.
2: The commencement of the divine inspiration to Allah's messenger, peace be upon him, was in the form of good dreams which came true like bright daylight, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship Allah alone, continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay, and then come back to his wife, Khadijah, to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The prophet, peace be upon him, replied, I do not know how to read. The prophet added, the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again
3: Coming up next, Quran recitation with English translation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: The Messenger of God, peace be upon him, said, if a Muslim plants a tree or sows a crop, then whatever bird eats of it, or a human being or an animal, it counts as charity for him. He also said, whatever is stolen from it, that too counts as

0: As for women past childbearing who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their outer clothing in such a way as not to show adornment. But to refrain is better for them. Allah is hearer, knower.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من آلها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم والذين

آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: And they say, when we are bones and crumbled particles, will we truly be resurrected as a new creation?
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا.
0: Say, be you stones or iron.
1: أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

جماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحديث 27 عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: Yusuf. I am at the Kids Inspire show. You are listening to Inspire 105.1 FM.
1: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Allah's Messenger one said Islam is based on the following 5 principles. 1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's messenger. 2. To offer the compulsory congregational prayers dutifully and perfectly. 3. To pay zakat, i.e. obligatory charity. 4. To perform hajj, i.e. pilgrimage to Mecca. 5. To observe fast during the month of Ramadan.
2: Assalamu alaikum. You have been listening to the Hadith and Duas here at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more Hadith and Duas and other shows, inshallah, here at Inspire 105.1 FM. Assalamu alaikum.
3: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.